ما زلي دما هونغا تنغن مي ان هو فيفيروي كي اكس كا اف ام هنقول لكم ميسين ايه هنجي اكو دي كي كو كي تخون اه كان يا اوا اي ان سي كي اي كام تيغا سي كي تو اتي فريدا خطم ان هاتي جي كي اي كانديداتي كانو هم كي اي جي كهانا تغن هاتم هن هيسن كي هانا اي ان سي ايه هن ناكم بابلو نغي جي كو خاكو اي جي انو تكي ين خدغي تخنيسيغي لا كي وفيكا كي مكو تخستل سلا هي بالينو سيغي كوزلا او كا هي او هي ين خوا هي كوندا كا هي او كون كي بالي كو هانا كان اي كان تن بالي نو سي اونس هي نو كي كومي سينكي غن كونا كيس ام من سلا كو كا تا وفيكا اي هم جان تخستل سلا تخستل سلا انستيتو هي كي خامسن او انجي كان هي سينكي هانا ولا كيا هي بلين ماتي سي سي من سولاك ايه هي ماجي بوليتيكا بارتي هنجي هون خوين ماجي هنسي هنا تم هي ماجي اونا فانتلك كانديداتي هن اي ان سي تونخ ان تونخ كي كا تم يا هي سي انتو كاي يي غالا ما تو كي تما كا هي كي او هي يي كانديداتي هن كي دري ان ين تخ كي كا منسباليتي تي كي يا غالا او هي دغيا هانغولا كي كا تشون Angola komisi ge ho ko ite ge kang hi a o registrasi ge gatia ho ke politika parte hin wisi se atia kang kane ne ka se khandi diwi he ki ka parlament de ki of settings committee ge ho ite ge yi kang ha o human sul si ge suman a chang khanu hi kya pilimelo ge ga wi ki kandidati ho hin ma ki kang hi a o ji khim palin ma si gi go chungi de go ok di wi sa khin di di ta gi kham sa u yi ma gi ku je ka ng hi sing gi hana vi ko ma ko ki ng kai gi wa na ko ka committee e hin si gi o hi pang gi vi ko ma mu ku sa president Cyril Ramaphosa ma sa thi sa mu ma chaling hi la ki ka wi ki kang ha o chi gi ku ni sa ki pala pala ki ka tsa ka ng gi lisiko ka hun ka igi ngi kwa ka igi ko tiki kumiti ngi gi hanavi kwa ma mukusim president de ki ka hi a wa advocat Tandazani Madun Selam ngi ngi tia ka ngi ki kunisa tas gi ngi te ki sigi khamsa ka da kula tika on e ki gi u ka ngi wa hi kwa ki to manan kwa ka ngi Ramaphosa gi kin kwa ka parlament de gane khona ki ti khoi ng hi gi kwa asang li si ko ti ang hi kwa khangu ngo ti kwa kim ti ma hoti gili o e hung gi o kri te gi parlament gi ga ti kwa pali ngoi o hsang yi gane khona ng ka ng hi i ng du ke mandra o on a ko ta ta ng ya wa ti khoi ng hi si gya chung ke de o kri gi ti ka hi ha gya o kri ka ng hi sam Shina gani kuna i ministra hi kwa asa mkalunga ngage katia gigi okwe tagi DNS ki ti tren ki longi sam chaya kia tramsung ulu galu kwa ngi laki kawa ki Nepal gani kuna ta kwa u kwa ngi kaka oha ngi tsa gika kwa ka ngi singi

0: ولو في فيك أخن في فتح كي إكس كيف إم تمو لكي تخان يوم كتب دم همي أن هي بورك ويكي من سلسي تي تخان كي هنم كي كي ميزل تمو هونغو هيكي يفتح كبوندا كوغن ألو كوغو مكام لكي كمي سم همي أن هي بورك ويكي تنسي كان هي ولا أحاسيس إرما سم همي هكوي دمو تي تتو سيلام
1: كما تمو نتكي سي فايفو كون نيخن فايفتاك مني تي تمو سيكرافان كوا يكوبا إيه فانبو تي سي سيري تخيكي سي سم تي يا هيا خير خير تكاكي Akuisu o boriko program teteta teteta ha he. Program iki jawahan teku karaku eti afta kapundan te jawahan te jeli tamongo ta atate sesi rite sekuen dam boriko teteta mau hat samska boriko eti aku kaija kaya kung kung